0: الشر اقرأ وتخيم انا بحية ربك ما نجمع بيبي
1: خسيوس
0: هلا نالا
1: ما كاد اقروف ما بنيانش لمعطاء
0: انا اسمع اشتوكة يا حلفة انت عمد يا الشر اشتوك ركليش عنتي على كيل ما توسعني لي
1: ركليش عنتي على كيل
0: انا اشتوك اضيع الموت عمد يا الشهر ولا مصدر غاية رغا
1: تحسب حلفون تحسب سياس لو اسكالا
2: كي
1: ان لو سوم اسكالا بكيتا ديما نسأر استمع عزري سنة
0: يا حلفون عمد يا الشهر
1: انك اخونه لا ضبوك سيرازي
0: ازوب عمد
1: انسنا يا دايما اسمال استمد
0: ورق
1: اطاء اللوف
0: شتوك اضيع البولك راح اتخاع الزوغ عيقه ما تبدبين همشان الشبيعة تعنا بفنام يا حلفون تعمل يا شلام
2: اشتوك
0: ولا بسبرزي
1: اشتوك كسي اطامي دبير الهي
0: ولك
1: طام طام بإلف صنع نولاد لانو تسامبيون كمو خاشي حسين تساكسوكا مع الزولاي
0: شتوك اضيع البولك الزوم عيخة بسبرزي يا الله أنا نسولي مع محمود أنا بعيخة
1: أنا نسولي تعتمي
0: كيف
1: تعمل لي كاسيوس أنا نسولي تعتمي إيخ زي سي إفس كموخة بهما كموخة هلوبسي بهلوبيع
0: ولك
1: أطاب بوباي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب. شو اللي تسيك ببني خيمة عيرم؟ أماندا جول. أماندا جول بخل رمح بريو في شسا قديو. أمان ميوحد منو زي لو استام أمان.

جوعان، مساتي بجلال جوعان عزيم لشلوم جوعان. طيب نكمل دوم بمحيوط كباين سعرون جو حميد.